0: تمك فافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسافا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريانا تسكاميتوف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فامنا تسكاراز نسكاراز نغيك كتا فريك تشانتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكا لون تيافا كوني يافا فيلون تاناتن فانغام بيان ندالن فيافان هاستوك نتيمبا آل تيسمان نغان آم فوتارن ميفانغام أوراج نما فيسنس نبار بافز اتمي سوبيك ماي فانتامبار أغزيمان نباد لافة تمينجان توراج فيلون تاناتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافان نتو أوفن فوزيما كول تينغ مالاغاس ما نانكاس جانو تيمسيا فارتشكا زيت مالين كيا لوفن مندون تشاتشي ميري هاري فو غاستا توبي زازا غاستا غاس فو اوتشن مان كان اتشجان تام غازامبي ني از نو فان كولاكن تانا نريان تار غاسي تار فاني كانت كي تونجا مياكت ام فانتا كونانت فتان ني بوكي غاسي كار ارو فوك تيا فوش تي فوك في فانا تي فوك دوس كوم نانا ستشاتان جازك كنا مالازامين اوتشا ساين تي مانيون ماندون تشاتشا مري هاري فو زاتو تي مانا تشاكا غازك
2: ناريريرن ساساني فوتن ني ساسان تي مفانتا تان لانزن Lanzalanzani fuku impitna matkan lele kumangikfo, ma vesa tenfteva konanzi. Ke tiakuza, tiaku ano, tiakuza reo de tiaku tika satarani ana te denfifanka tiafung si fanga zangan fevanang, mampiava katika. Ke tiaku, ma ita gasm zaratsik, angatnia falianga, maravravu, ma ita sur kam lanza tunt ma mindra miarka ngatin faurianga ke tsariaku, ma agasena, na de amnia faza gas midika, firi, ma menga tatsmit sitringa. Gase, Asandratu na pela tanga na farakul tsenga tsika tsitokony indraka gase azamangika ndevozin vola fa ni vola tsimampi avana fa mamparitaka
3: e gase
2: toagna minorombato ny fomba tsika fa aza totofa paska fa mitadiny verana eka mana iregna azambidiny tandrazagna tanino fa lasa tsisilevegna na antaranake ovaorano balana fa valinao mba tsanimba ny hasina tokony anaranake azamatahotra fa zagna arininao ko tsagnampy anao ny magnitrindrignany hafa Aza menga trakarazanga, manduma trata mireya fagasi.
3: Yakale.
0: Shota tumpukula, shota tumpukufafi.